كان تجمدين ديفيد جيتا وان ماري بيبي دونت هيرت مي فوق بي. وفيامنت الليلة كل حات حيكون قدام التلفزيون عبالي الليلة في الأخر هنصيروا نعرفوا من هيربع الورلد كاب لعبة طاهرة بين إسبانيا وأرجنتينا الليلة في الدسا السيينة يكتفون ما تنجينا شفان كبيرة تالفوتبول إما شرطة هنراها شينا فان كبيرة تالموزيكا وتالكانت والأول ضربة الورلد كاب هيكون له هاف تايم شو وقت الانترميشن تاللوبة وفيرا شتاتا ليها عش يدر لي هيكون هفنا هفنا كانتانت كبار بحال جاستن بيبر مادونا روبي ويليامز لورا باوزيني وكيف قول لك هنا كبيرة تالفوتبول شاكيرا يجي في ريارة يك المين ما يسجوش الفوتبول بحال يدين زغور ستكون انترتينمنت تالبليغ اسمه مني.

واحدة من دوك الديسكي اللي تبقى واحدة من الفافوريت تي سكور سون بير باكس فريندز فوق بي وهنبقى ونقرا فوق التوبك تاع الفوتبول اللوبي سناشين عندك فرايد فيديو اللي في لندرا باليسا اتكون جود بيلينغهام لوك لايك كومبيتيشنز اسا المن ما يعرفش منو جود بيلينغهام فوتبولر فيرا فاموس اللي يلعب الانجليزي فين ابرنتامنت كان هافنا كايوس بدين اللوك لايك كومبيتيشن اش ابرنتامنت الناس اللي ابليكاو قادي للكومبيتيشيوني ما كانوا يدرو اسولوتامنت شين بحال دان الفوتبولر ويد جيلي كلك لشات فورسي قالك لتدري سكشي شاحت فاموس ويد متقبل شين بياو ينا ينا فهم ضربة قالو لي لنذر نقرا يسني أوليفر جيغو السا ما نعرفش ينا يعني لك الفريتا ما تهنش نقبل مخادين